0: حسن حبيبي.
1: سلام ماما. صح
0: أنا. سلام حبيبي.
2: دو كوم ستاباس بيت. خلاص تعشينا.
1: معليش كنت مع ليبي.
0: جعان يا ولدي؟ الماكلة في الكويشه.
1: لا لا لا لك كلينا دونتس.
0: ايه اما نو زوسش كايتن.
2: عليس اوكي.
1: يا يا ايش ميس نوم بس نشلشت.
0: ايه الحلو وبطنك فارغة مش فكرة مليحة يا وليدي. ها نعمل لك تي.
1: لا لا يعيشك يعيشك لازم نرقد برك. ماما بابا شابو شليب.
0: حتى نحبوك يا حسن يا وليدي.
3: فيك لي شعر سينور دونك وليدي
1: هيتشو